ولي زيد الغين نتغنت غلك وق لا غوكا سال كوق لا غو شنو مالي كوي بونا اغرو بيكور يو كاتي ني كالزادا تشيشتون سان بيدرو كاتشانا شيشيتو غريلي تشابي لا بونو لي ديزاغرو 15 15 15 وكان كويلي 20 20 20 وريا نيترو مايا فير 20 20 0 وريا 15 فيرتي ماي فيرتي كاردامومو سوبر 15 سوبر 20 Ah, Aranta Falte Tauli, Ardisili, Gramozón, Elimina, Paraguay, Tau, Tonten, Concentrar, Éblicas, Landi, Cuili, Cuacas, Limes. Arante Tauli, Maíz Molido, Maíz Quebrado, Palmista, Melaza, Concentrar, Éblicas, Lan, Santa Ana, Concentrar, Purina, Concentrar, Alianza, Ogaracuili, Concentrar, Bionó, Réblico, Cui. Reblas Mayorista, Li Abono, Li Concentrar, Cubenata, Que Manjerez, Li Agropecuario, KTN, Calzada, Chistuno, San Pedro, Carchao. وغانا خاين لي سيتو لي خيلي نغيكام تشو غيري بانتيو شنغران تشوكيش قابين كين وغانا كويس اش كبالي فارماسيا اوش لاخو فارماسيا اوش لاخو ارانزا لي كالسادا تشتو تشيرو لي غاسولينا بوما اران تي تو لي فارماسيا ريكو الياس كال اران تشو غير روي بنين كيل تراخ لي بان لي جينيريكوس بوبولاريس وان تقال لي تشابيل بان وان تشيتول بيل تشيكوشين بيل تشيوك بيل تشينوك بيل اجال جانرو تيرا Farmacia Oxlajuna, Xerena, Jarambi, Naruna, Ulanche, Bambal, Cuelías, Aranza, Lejun, Cablan, Amante, Camche, Gerib, Zahatiniquín. Una Xraine, Choquerena, Salishninge, Juan San Pedro, Macarta, Xacli, Chajel, Le Ray, Cholejil, Uitestau, Li, Chajel, Sico, Macli, Farmacia Oxlaju, San Pedro, Carcha, Arancho, Gerro, Beninquil, Cuelías. Ogana, Juli, Saito, Lejina, Catacla, Choquerebli, Cachamila, Javine, Choqueche, Javinquil, Chiruli, Jonala, Najuana, Agua Martín Chupcuk, Hanke Numesa Rochile Radio, Ishagelbek, Tecla Calco, Ralash Cajol, Jorge Erlinda, Carlos Enrique, Oscar René, Roberto Elder, Matilde, Achuca, Ojana Cuito Garanza, Ligalevance, Chinchisec, Modesta Rashkoy, Belomeja Augusto, Chicol Tenil, Ralash Cajol, Carlos, Claudia, Azucena, Marvin Estuardo, Gloria Marina, Gerson Aníbal, Chicol Rash, San Pablo Xucanev Comán, Ogana Cui María Teresa Paul, Sonut San Pedro Cachacho Cabinquel, Ogana Cui Lishkendi Rosemary Cachol, Juan Juan Salillajel, Chan, Alin Cachicta Juan Chibanek, Chan Kepli, Doctora Van Juan Lispaval, Chan, Plata El Chube. Saitro Gil, Dimle Jodio Salamen, Kendi Rosemary Cachol, Van Paz, Juan Catin Canina. Ojalá que hayan hecho la gente que le pateó Xenacarán, San Salitón. El saludo muy especial a don Pablo allá en San Juan, Zacatepeques. Está en plena sintonía de Estéreo Gerarde para complacer con esta melodía.

وقال لي سيد الخير جوغري بنتي واش نقدر انسى ساليتول وقال لك لي سيد الخير قد قلنا جوغري قوا بايرون بيدرو كاتون ماكين على نانسي لوسيرو كاتون ماكين ولا جوغب تشيش كولنكي خون تشيك ليش تشيا بي وقال لي سيد الخير اش تقلا قوا ارتورو كاتون لي تشو كوا بيغ ولا تقال جوغب سالي سايل تشو الخير ويلي